رنمح نمنح ولي عني بأني مي رنح النار رنح نني مركز حن مواف ونزمي توامي كوتي اما تيدي تون غران ساتو الى برولي الى زوما الى موري سيدي ماركي لي ديكوبري لي بلو دارزان دان بانكالي سيدي ماركي لي